الشباب طروا الفحل والكتارة والكاسب المدام. شفتك في المنام البارح، شفتك في المنام.